يشارت في الفلسان ولا لك كل شرح دوس رحيم في واحد من الخير شريت وكشين أصلا يعني حيدين رحيم يقول لك في واحد من الخير شريت لجمراء مسيق الشبادة في البيت كشربي وحنان هيا ورحمة بكر حدي زمنين أمار رحمنا يفقد الناخ الإسلام زمنين أمار أما كوم يذكر خابي شنوم وقالت الجمراء إيه هيا عسك خربي وحنان شامل زي بدي شنو ارمي لا امر بي حنان اين يحيي شو عيد شر خاب شنو ارمي شي اي من خير شريف تكيد شنو ارمي يا اخي ابو عثمان بيض محمدات كي نفس السماء شاني حوري الشخينا عمو شنيمر الشي مسعدين نو عائلة دبي هذا مش هو حوري شخينا نسبت معنا بالشتاوي لا هذيك كتب الخطاب الحين كمش شخينا شما ليش متبريد على تموخ في متفو كموش مدبرة من شخينا الحين أقول شيء أدام لي شيء غفل لو كان حوله كده خود دروس فعنا ما ما بتحوك ما بكده دروس ما يشيء دم على من الأشتار نوك بخبوز جل خيرت في الشخينا دم على من الأشتار شل حوله الحين كي أمره أفضل بشير أرمي كنت أشوفهم دبير إذا كل التفوت شبه عدام كفني وما مش أنا مين كبرت في النتو كنت شاني حولية شخينا عمو أم لا يحولي يا سونا ما رجل مش أنا مين كما شاني أدام ليش أنت في بلاد شام كيف بودو سلك الغوار تلك لا بدأ شاني رمي ده بس هنا يتكبر لكن كشيخ يا شخينا عمو يخونا مار تبور أثراء يسمعين أثراء شخينا عمين كود بعشرة شخين تشريات شما شخينا نمسير بخير خليل ومارا تازي بشكون بشغل مين مين يشوف بطوك أبا كشعين عشرة دي محيدين لو نخونا مارا تاهم الحمانا بخونا في بيتين مين يشوف بشغل عرمي دعب الحمانا إيدا عنين عني عنينان قم نزي بشغل عرمي دي مارا بخير يومي عشرة يكبر رقيع زمان مقرحيم يتحيب السليحوت يتحيب السليحوت يومار ركض بنمشي شوية بلشون الكودش كشجيع لرحمنا يدلق دي بكو بخوت يدلق قم كل شيء يقم الدوت ورسل حكوت شبخور رقاف رقاف رقاف كنس عسيري بعد وخير لشان يدلق أخرين شما شبيت بدا بدوها كساعات بأخير من الخشرة سيك الرحمين إلا يتحيلوا بالدوي يومار مشارة بالدوي أخرين بالدوي لشان الرحمين بس يلحوك حرطان ولو كل زي مشيش في حركة حريبي يخد أكديمه تام زي لو نتكاد دفع على تيبير يوم على تيبير محار يتير شيزي كنا نزيشون الكوليش وخشيبو عسيري لحزور أطمعان يوم على رحمنا يوم على كل تام يقمدوت ما كل ما شدليق يخونا مانا تام أطمع خلتك كي اين اخريح نوما نزي دفع على تيبير كني أحقان نزيش لأسر مغر أحقان نظر وشو مستكر بيري ومين منيان يدلق الكرع الليل بس لكن بنيان يمر ثاني الحين ما بدوي بدوي خلاص ما تعرفوا بيه الحين إيه إيه بك عفنو هم بدوي حرز يمشي خلاه عشان هم يسلحوت ولين شو بالشمايم شمعك كل يوم تبي تكون بنت زوجين بالتلفون شجيع عسيري يحضر طعام يمشي يعني تحلى يمر أمير في شبك سير حميد يمر شما يجمع الدوس يقال كده حمانا يخرج نفس الشيخ نمر ثاني شو رمي يخرج وثاب كشيش عسرات ليش بيجوا تان دفنش شيء بيوع ترى أميرات السحوت لو هكارة تعكوت بما الجنوت ما عكارش ما يشفوخ جبو يتكذين يدعم شو مدبير يدعم شو ايه يرتيت أدوناو يكدش ورقوم كنا من ذات الأولاد من ذات الرحمين الخير ما نتاك كنا من ذات نعاس بيرعد شمايم لو بتعكوت لو عكر تعكوت يشير الشيء حشبين عكاش يتعاك بتاير يعيلتها البطين يسلم تتعاك البيت لو كده إذا يمارك زي التلم هيد بقى اخناعا وعنا بقى بس في نفس الوقت كبير رتون كون مشيه في السليحوت كلهم كمان مطلعوا بدي شون رحمين يتحنون يفتاك بس فرقوا لازم شيء تلبو كم كين يفتشو شمع ثال لأن حزوم شوية لما بكل ما تسمى البطل مش عارفة بين المحجنين شلو
צריך לעשות את זה בצורה.

شمع تفلا شمع تحنا يا بو روحوت النشمة لك والجوف عولك النشمة لك والجوف عولك سورة شرين دوم لك.

كمشي حال رحمنا يتكلم كيمد في نحاس قناة رحمنا يتكلم سلو تدي شلومو ملكا رحمنا رمي من أخ بأنسمح بوركان أخ رحمنا بكي سوفيا بنتنا المتركة

رحمنا كتبنا المسفراد فرنسا تطبطهم زوني طبي رحمنا كبوش حمتا بركزا منا رحمنا لا تعبد جميرا لا رحمنا بحول شبوك لحوبي.

رحمنا عبد ما نتلتا رحمنا بتاح شميالي شلوتين رحمنا شلوتانا قبل برعبا رحمنا قبل شلوتين وعوتين بعيدا عقدين رحمنا رحم عن نشمتي رحمنا شتى تفتايتي على رحمنا تغمر غزاخ

بسلحتان عبونين وحطتين ونحلتان ونشيمون أبادو باي بخوع معزين جيبوني من عمود ببير الزحي مدق زيرون أيو لن لحوما والمحسي بيهم زعم زعقي ما بلا حشام حمان سنو بشبعام ترم كراو خاني تام يا أبري حمتاني معنا لو نشيبو تبيني امريقا موري بابنينو أبدنو منسفو منو بحطائينو سعوي مالي من وحو تعزبو تانوني أنا حو بسو قدري قدير سميتو من شبه حما قمي ما بيرساين روي من رصو تخافيسو שוטטנו בארבע פינות, תרופה לא מצאנו, שבנו אליך בבושת פנינו, לשחר אחר.